0: بيد أخوك وبين حي سيد أشرف.
1: يا سيد الويش يا أبو زيد يا ريس يا مصير، سمعنا اسطوانة بن بنكون من طوابعك الحلوة.